0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لأنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواري قد له وقت ومسبه، إلى تخلويت غافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض ذي القلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحبه، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لاج المحاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبة، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لين تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، وهداه من روحت به بول اصباها. الغلطة الموجعة لو ما لها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لجات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر،
2: إنما من يجهل تاريخ يحضر
3: حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلومة اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
2: قصر الغدر
1: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

بني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يدين بهالصديق القريب واترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وانا كنت احسبك ما تغيب.

0: ما عرف طعم الهوى وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا وانا من آلام حبك في جنون؟ ليش انا احبك واطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك واطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وأطيعك من تكون؟
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: Vigia.
1: وش غير طباعك عليك سيدة الغيب؟
2: تبه سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأل هالقصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأل هالقصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني، رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني، لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مية شاعر وعن مية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني، نام وأحلامك يملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع في كياني.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن لا تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: كلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: على الخليج.

0: يزكي يزكي البعض ويسبه يعرض ذي القلب سيرتها ويقراها ويا ليت جفن لذيذ النوم ما طبه ما ياخذ من السهر والليل لولاها ويا ليت صدر مغيب الشمس يلعبه ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها جات الهواجيس ضيف ما يرحب ضوت ولا ودك ان الليل ضواها الصدر مجلس مضيف وضيف محبه والشوق لا جل محاني ما تعداها الى تضيف ما والله ينقضي نبه لين ياخذ عليها ويتعشاها لو عاد سري مثل ما كان في الغبه مظهر ملامح حزن وجهي وعراها الناس تحتار في وتضيع وتشبه تشك مهوبنا لين تحفاها خذ مني الوقت عمري بول الشبه واهداه ما روحت به بول اصباها الغلطه الموجعه لو مالها سبه وشلون بردها ولا تفاداها لا جات من واحد تغليها وتحبه ذي والله العله اللي يصعب دواها
1: أشعار. على

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة، كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور، بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. واحد

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع، صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع، مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. اهل الحروب تجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والاتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

فزع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

ويزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: شوفه من أريام الرمالي وأشقر طويل المعنق يشرح البال له كل ما حان الهدد طاب فالي في صحصح قفرة بهالي المعلال في خايع ما فيه غير الغزالي غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال ورد خالي من همومي وسالي.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة.

0: أربعة أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أحلى طرب.
3: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
4: جلسات على دانة

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: دربي ودرب الشعر واحد ما قدرنا نفترق ان كان جوه غيم ولا كان في الجو اغبره ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبره والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق تطري علي جمل سنين ايامي اللي مدبره لو كنت مثل الشيوخ جربت الكآبة والأرق لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها يا طارق باب الشقا باب الشقا ما ينطرق كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبره ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالخ شرق يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها بحر العيون السود من مره محب وما غرق له امام الشوق وانبل من تعلم من برا
0: أشعار فزاع على الخليجية دانت الأثير
5: دانت الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير. غير غير غير، فزاع غير، والأب غير.

0: مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
2: فزة على الخليجية.

09 حلفت مع شك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشداء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفيه ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها،

0: على الخليجية.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تجي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.

قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به الشعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمها في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده، اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن 100 شاعر وعن 100 قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يا ملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كياني.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيراً الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب حاجه شجون.
0: اشعار في القمه
2: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: أربعة أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية. الخليجية
2: الخليجية
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغي.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. شاعرنا بواخر افكاره تلاطمه في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقله، ما اقدر احدد سيول الغيم في ظهر الخريطه، انما حبك في قلبي اقدر احدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وانا اشوف اليوم هذا فرصه للوصل.
0: اشعار فزاع على الخليجيه. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني، وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1009.
1: في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب أني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.
4: في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: الخليجية. تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا هيلث هاب الفطيم.com.
1: حان الوقت.

0: جلسات على دانة الأثير.
1: Yeah.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا ما يصير هذا تنمر، وايد يأثر هذا الشخص. فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
3: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
4: ومنع وزجرة،
3: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخطة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشكيت من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة له تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وأنا قبلت عذره.
2: أشعار في القمة
0: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
0: دانت الأثير
5: دانت الأثير.
6: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
7: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
8: ودعوا منال عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: 4 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: في ضيافة الخليجية.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب الناس بعواك دايم تلفت انظارها كانك تنادي العالم ولالك مجيب بين السماء والجبال الصرفها احجارها لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب حول على صيدها بيمناك واختارها وان كان تشكي من الغربه في عصر غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها وان كان على العوا هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب خذاك من جنه اللهفه الى نارها فزاع ترجم احاسيسك بحس الاديب اللي قريحته ما هي تنضب افكارها خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب ولا تتوقع تقدم صادقه اعذارها الامر عادي ترى لا تحسب انه مريب اصبر وزيد العناد ان زادت اصرارها كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابه فوقها امطارها ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب ودورة فصول السنه متعبها مشوارها اما عن الحب فامر الحب امر عجيب واهل المحبه تعرف العالم اخبارها لا للجروح ادويه حسب كلام الطبيب لكن حجم العلاج بحجم مقدارها الا جروح الصحيح الموجعة من صحيح علاجها عند من مسبب آثارها يذيب روس الصغار من الليالي تشيب وما شيب صغارها بيشيب أكبارها اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين خل البشر تسمعك وتشوف بطارها
0: أشعار فزاع على الخليج.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
1: متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
2: أشعار،
3: أشعار
2: على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب، أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
5: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي، وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 800-8772 53 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت عليه نظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية الدواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذه الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
1: الجودة وكم على الخير.

لا تتصلني ولا ترسلني حروفك، ما بسوى تمسح رقابك.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجرب أي حلم طرق في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتحدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: هنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: والخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكن في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. تعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: 4 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: الجو جوكم.

0: جيل.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجري بهي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. أن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترندز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب، وأنا كنت أحسبك ما تغيب. يا سراب ضحاضيحه تعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
2: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
1: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعض لين كل يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العريب.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
4: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر، وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبييض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبييض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحده، تتوقع ما بتعرس الا اذا كانت بيضه.
0: اكثر معلومه

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: الخليجية
1: وش غير طاعت علي سيدة الغيب
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها والقصيده دون حبكة في نظرة ناقدها مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها أيها الإنسان نفسك للعلا جندها واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها انظر الحطاب نفسه كيف وعودها اي تخير في الحطب ما كل عودة اي حطبها لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية
6: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
2: فزة على الخليجية.

0: 09
1: حلف مع شك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاجه منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: التسعة.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.

0: 4 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: الخليجية

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية، ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولا انتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوا بي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: نغمة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جونو تلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوام حفكار عذرة غير مسروجة هأسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر عذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالك مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه لصورة فيه راسمها وطابعها انقاله وانساه قلت النفس مفلوجة وانقاله والمستحيل أقول سابعها
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبد الله بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: دكتور عيادة لو تسمح لي أن أصور. بالعكس هذا ما شيء ما يزعل.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية الخليجية. الخليجية
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: Achte, achte, achte.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
3: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
2: فزاع.
5: يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي. تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي. تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي. ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي. فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي. الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت أن الحزن وقف ولكن ما طرالي. لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي. كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي. كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي. ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي. ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الإنترنت.

0: 9.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
3: شخصيات غريبة، مخيفة، غامضة ومرعبة، استعدوا للقائها مباشرة في موشن جيت دبي. لا تفوتوا The Addams Family Musical، العرض الحي الاستثنائي المليء بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت المرعبة، ثم انطلقوا في مغامرات هوليوود المشوقة مع ألعاب مستوحاة من شريك، كونغ فو باندا وهاو تو ترين يور دراجون وغيرها. فعالية فريت نايتس في دبي موشن جيت دبي باركس ريزورتس من 7 أكتوبر. احجزوا الآن.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير،
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
2: قصر الغدر
1: قطعة حصير.

0: سدى
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك بشعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: هنا مجبور فيك
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لمن يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.

4 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: الخارجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة. ينجلي ليلا وأنا حبيت داج، في صباح نهز غصنا الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، وما أشوف مثلا ما عنده تكلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لمر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: التسعة.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

4 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا، يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر. لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر راوعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: يقول يا زين يا زين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر محد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
4: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أن عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنهم غيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت عليه النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف أنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت انظارها، كانك تنادي العالم ولا لك مجيب. بين السماء والجبال الصلفها احجارها، لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربه في عصر انه غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنه اللهفه الى نارها. فزاع ترجم احاسيسك بحس الاديب، اللي قريحته ما هي تنضب افكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب اكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: اشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

عن أغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: هدوء جلسات من فضلك، هدوء
0: اجلس واسمع جلسات على دانة.

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصوفك؟ امتى

0: الحمدية.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر.

فزع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علومه. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: على الخليج.

0: مرة شكرا.
1: اجلس اجلس اجلس اجلس. جلسات على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينه، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه. ما زال للشعر وهل لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه. اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة. ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه. لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه. ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه. والطيب الوافي لو انها من عداك، لا تظلمه ظليمة الطيب شينه. ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه. تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه. وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك، يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه. ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة. وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيد السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليجية 1009 100% خليجية.
1: ما كان هذا

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر عقب العرب لأشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: سلام عليك.
1: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
2: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
0: أشعار على الخليج.

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام اشبه بمزنة الغمام. الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام. عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام. ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام. هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام. يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، الحلها رافع راياته إلى الأمام. لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام. طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام. الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام. وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام. فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام. دمع العظيم افرحا بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شعب الكلام.
0: أشعار في الزراعة على الخليجية.